والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

0: استووا عن سبيله وأقيموا الصلاة فاطمة طرف السلام ورسول فاطمة
1: الله